طويل النهاية. إرمانوس يا كاينك تميلة كيريريما إكشتا إيجان كاينك تشوغيلا لالون تسوكتون تلتوكويتسي لالون كوكتشاغن ماتريمونيو بوركس خانتا تويتس ديوس أياقيا هكونا باخ باسينسيا كاقبلو مش شتير سنتات جميلة كاقبلو نيا وين استخايا كاقبلو انجد كاينا نيا وين استخايا pero lo más importante en el hogar en una familia es el amor, el cariño, alabado sea el santo nombre de Dios. Lo más importante, capelo na caballo gastan zaco, haku kuchimina, capelo misiris gasta suficiente un chmila, haku kupton tilto tuitza, kia caban tuitza to. En primer lugar, capeloteket cual, ma atzlo ejempel con etuits cuale, es que hermano inakainte cual timbach temambach itzubach toja.